الأرز نعيا معيران ولا هرملي نمنعو كوكان نومو ساي هويو سمناي يتروسو كاني مومو نورايو نعيني نرانو نامونا رودا مانيتا رانو معيران مومو.